نقطه سبعة ونقرفهم كيوتشاري ني مجرها يا سموجيا كسورو دقيقة 20 كما بودكتنا تينا ورقل هيكي شا موزيكي بيشارة نمتغازو Para bapura kocha mengi kwa kwele mbaba isa kujiri na chumbo mbalimbali mbazo na kotia Usiana kila mbacho kiko sokoni Kitaga ya njimbole kwa sokoni Nungo ni mwabitu mbazo ni hakia kwa msingi pia kweza kujua Mini wana Ruso Ramadhani na nakumbusha tunambali ni 06-84-60-00-07